0: بي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعد

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

أقدام بيزر سان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

الرحمن الرحيم بارك بروم توبا بوكي ني سيتان تي سيت بي انفو اك استقامه فوج مانا نيك تي بير ادونا بي نيوغي لين دي نويو ديجيتال تي نويو بي جيوري ني يون وي نيك دي سيرن توبا شيخ سيد المختار ني نان سون بروم گن كو في ياغال لول تا دولي كاك وير دي زياره بو باخ ak ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfous ak jeewriñu liggey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di siaré soxna aytu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yépp beral ziar itam mbollem talib yi nga xamné ño and ak mom ci

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلم كما لم تكن تعلم وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين علمني ما كان خبر الخلق من كان لي بكرم وتلقي علمني ما كان خبر الخلق.

إلى أن وعى إلى سؤال جاء الموت نعلف وتكل عبد فوتي لم تنعني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نفسي ما نعني جدل ترجع عن الموت بقاء الله أم غالي الله لوجه الله ترجع عن الموت بقاء الله أبغى لي الله لوجه الله كفاني الباقي ممات سرمدا ومن بقاي يسور أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ودا يدرني كل علي ولا ترجع عن الأمراض والممات بقى عاشمي من السمات علمني بحوضي إليا البيت رافعا بي المدينة علمني بخودي إليا البيت رافعا بي المدينة لا شك في جميع بالأمين في ود الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني تانين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التعين خاتمة مناجاة بالخطي هذا

خيرًا وباطنًا وجارًا وقديمًا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والله على ما نقول وكيل. وسيد الله تبارك وتعالى لي ببيعة ثلاثة وثلاثين والضمائر واسعد الملأ أهلا بذلك، لكن الله يسد بما أمثل إليك تحية من عند الله مباركة طيبة. سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب عيش النوف لا يموت أبدا، وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت، في نفسه تعالى كل نفس سائقة الموت في نفسه، في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت ما توجه إليه بقدر عصمة تأتي بلا توجيه شيء من إلي أبدا. والله على ما نقول وكيل. كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله إلى رام ترفع الملائكة إلى توبة مكب الليل، وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأمين وي الله ويدخلوا فيه مع عمة كاتب عشر روف مع جميع الكتب والامتعات إلى مادي الذي يكون معهم في العين مريدين صادقين. كرم الله

0: أحد.
1: قد كان بي زرسانة أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلاتي.

قريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراعة المستقيم لنا.

كنوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال

تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

فترة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون.

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

كثرا. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون

0: أحد.
1: قد كان بزرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم وشلة بالله يقول شريفا غرم فقد فتم حمل وزالاتي هو السبيل الذي ما فيه من يوجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد زمن الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد
1: lool rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katal
1: suñu yitté jep
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon nak mu yoon nak liggéey bango
1: kon nak liggéey bango
2: sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: no ngi gëna denk suñu bop sëriñ bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man jortu rek
1: néna ñu jambi rafet ci man jortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet njortu gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
3: yeah.

رجيم. ربي أعوذ بك من همزات سيئاتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لممكن يا من له كن فيكن جمعت

جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لو كن فيكون. جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لو كن فيكون. ملكتني أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك.

ذوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة وقيرها من كل باب النار والقزي والقصران والسنار وسل يا ملك والتسلم على الذي بصرته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واذكر لجئ وانصر علي.

وسلما على محب الخل خاتم كل الأنبياء ترى والآل والسب وقد للبر وليهب عقيون سالمرام وليكن بلا أزن ولا انسرام وسل يا خالق ولتسلمي.

بجاب القلم المرتدى لسكى مزكى لتقى يا من بجاي فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكسر أجل.

يا رب البشر لسيد البشر أبدل البشر واجعلوا مبدع القيور والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وسل يا الرزاق والتسلمان على الذي به أقود العلماء.

سيء وكفن الجفاء وسل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من سلما قبل بجائه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ديق زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكلي بسورة الكاف ونور كل

على النبي العربي العالمين وهو النجيب وهو المنتجب ومن نعت به لبسر النجوب هو المعذب هو المنتقب والآل والسبي ومن ينتقب واليهب بالهجدون زلزلات.

والساب وزعزع علمي بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بغير آفات ولي ما سمني

أملا. سيدنا محمد والآل وسب في الحال وفي المآل، وليهب عنك بعد كل ما

بنا في الظلم وانصر علي بركات رومي نزلا به أكون ذا تكريم بخير آبد وخير قدر.

الشعب وسرب ظلما إلى سوايا ولتنوير كلي وبالأمان وسفائي كلي وانصر علي بركات السجدة يا قائد.

أمجد على الذين قاد الله تمجيد وسل يا ودود يا مجيد على الذين قاد الله تمجيد سيدنا محمد وسلم والآل والسب وقلبي ألم بحرمة الفتح واقل أجرات يا مخميا عن ألم وسكرات.

بواسع قلمي والجسد وكلكلي من كل ما لم تردوا لي ويا لي سلما وسل يا

على الذين بعد اللوم تميد وذاك أفضل الورى محمد وقتله من قدمتي ما يخمد في آله وسبي وسلم.

وسابي في الهال وفي المآل بحرمة العذر وحق الامتحان وصفي والجمعة دهبا عيسوان وصل يا عيون الذي ليس يموت على الذي بسرني به المميت سيدنا محمد وسلم في الآل وساب وكل مسلم وبالمنافقين والتقابل وجه أذى لقيم على نابن ولتكفنا جوالب النفاق.

كلام صلاة ربنا العلي مقدم مع السلام على المقدم سيدنا محمد والآل وساب في الحال وفي المآل أول يا آخر يا موقر كونك لي بلا

وسلمًا على الذي فلبدا سيدنا محمد والآل وساب في الآل وفي المآل بسورة القيامة المعزمة.

تسليم بعرمة أبس. على النبي المنتقى المتوري محمد الخير الورى المتير، وقد لوى بسورة التكوير والانفتار زائد التنوير في آله وسبي والتنين.

زلزلا سل على من ليقعد النزلا بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيت.

أقسط والآل والسب الذين أقسط جامع يا قني أنت الموني سل بتسليم على المستنين بك بآلي وسبي الكرام وقتل

الدرر وقد كفيتني أزاه الوقرر سل بتسليم بعق الأمزق يا من كفانيا ولبس اللمزق هل النبي محمد